0: تأثيرات صوتية إدمان خطير لا يمكن وصفه.
1: أنا بحضر فيك بفهم كاش تقنعنيش بحترم قدرتك على التنفيذ.
2: سجدين سجدين.

بتلمش بابلو سان ليفون. ليش اسمك هيك؟ ليش اسمك هيك؟ ليش نص شمال؟ ليش ما تصير سان نسوان؟ انضف غزاوي في كل عمان. ليش ما يصير في كل لبنان كمان؟ معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال، حيفهم فيلمك وعارف اصله وجاي تقوله للناس. هاد مروان ابن رشيد بوف الكار عتيق، خد من صنع صنعتهم هادي، بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كدش